0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تحلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin, baru saja kita dengarkan beduk dan azan zuhur untuk ayah kota Jambi dan sekitarnya. Dari studio, kami yang bertugas mengucapkan selamat menaikkan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita semua diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.